ويانا نشوف تاكي وارا ديك شكونا ويانا نشوف تاكي وارا سمكتالي سمكتالي سوليميتو يانجيتشو سوليميتا ان لوريتو سمكتالي كاي بورا باسيان شامبو جيرمان كاي بورا باسو سوليميتا يا باكتا يا باكتيتا نامس نام ديك شكونا سمكتالي سمكتالي كاتينش كاتينش رينش رينش كاي بروغراماسيون يا ايديوس يانا باسكاشينا